0: زي حمله حمله ح حمله حمله ح حمله خل قل قل قل
1: راديو منانوكاف
2: اكن دي موسكي لستر زمرن كافي